0: شلون فاروق جاك ما نفتح لي ميلو ام بيش سمعنا على الولد ضربه بروبيو ديسكا هيدنج هوم هذا لو جاي متر وين اون باي بريكفاست
1: بونجو
0: لو ما كي بدو ال 8 و16 ثلاثة في لودو بونجو كبير نكلمكم ذا شيء ادواردين باي برينج مي تو برونو ويز دومينوز مايكل اتارد ليميتد ترانسبورت مالتا ام سي سي اي اي برجر كينج اند اكسسوارايز اسمع اتنرس اوفيجين اتنرس اوفيجين
2: كلش اللحر تاع الشهر نفكركم بالسا اذن دهلو اللحر في الفيناليستي اوفيامنت باش حد منكم يمر يرى البونو مارز لايف جوا ميلان
3: ياك ما كنتش تسيغو ما تول دان الشهر لي عدا ان شاء الله كوفر اسمبلي جيت تستنى في داك الكيوتو تكس اللي يستاين دا مطول الجورناتا كلها كيف تسمعوا اباتنا فوق 990-0897 احنا هنعزل نمرو اترندم البرسونال انشامبلو مباتشور وفر اسمبلي جي ليوي جاب الفرازي باي برينج مي تو برونو
0: او بليز ويج بوك يك باتونا اودو اتنتي يك ترشيف تلفوناتا ايينا نرشيفو نرسبوستي بهلو منهم با يس
3: لا لسبا واحدة اما نحسب كينت لي ويج بو وما يتكلموش
0: دي كهرة دي كهرة تتويجب باي برينج مي تو برونو
2: نو هيزيتيشن تتكون الحاجة
0: اكو اودو عشان اتنتي الا ليش يستكون تسمعو ديك ال كيوتو تكست مطول البروغرامي اللي جايين يو يعتسمع دال بروغرام وكل من يام
2: مطول جنة كلها
0: 99-0897 في داك الكاز انكوبل بكتار من برونو مارس نبسط عشان على مال سميث موري جوال انجلترا ستيف يونا دانس بونجو

0: من رومانتيك برونو مارز ريسكي تول آل دالودو اون فاكرو كومي اللي هانا الكمبيتيزيوني عديا سابيش شاهات امباك مسميتانا مورياراخ
1: لايف جوا مدريد سوري
0: ما importaš, ma importaš, Milan.
1: A Spanish at the piano Spanish.
2: Spanish blues.
1: Bo kollo Spanish at Nasef Mohig.
0: Al Milan, al Milan. Bonjour kbira, nkobru biktar mil kbar, al dal waqt Sabrina Carpenter, anke iktar throwbacks jayin dal waqt.
1: Bonjour. Bonjour.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And rounds out the week.

بيه وبطول هفنا مسجل مستقسية لستقسيدكم شنو ما تبستاكم تكفير نشيلكم تردو فوق فلايتس طوال وبطول هفنا بالبرزمبيو سجريتو لنلبس شهاجة بشنطي عينية طيب هفنا يكل النويس كانسلينج

كون تقول مي اب تامي بل فوق ان تي 7 بي ديفيد بالي يو نيكو ما نستاش ما نتكلمش دوار البروغرام تاع لاف ايلاند مالتا يدر لافاريز جوا الفيلا اتين بدلو شفتي اذا كيف كان عندك الريكابلينغ وفيامن دايم نتلو البوم شلز الجود دا اللي يخصدو الاتموسفيرا اللي يكون امو دايم بدلو فتيت الكيمستري بالما يعيدو بالانجليس انا راو اكتر سرقونا تجيب مياو البروغرام تاع ليلة تاع لاف ايلاند مالتا مينا دايم لوكينغ فورد على الدراما ما نفشي انت ما ينا الدراما نسيق بالاكتر

0: أخرى واحدة من throwbacks تا سيقالة إلا إير يسمى Came Here For Love فو أيضا نسمى بيتين أن الرنكة وسوى اللحة السيا في المكين كيف دقت دق الستة طبعا عشية
1: Good afternoon
0: Good afternoon Good evening
1: Good evening Good evening
0: سنة ببراو إزاد كيف نجلورة إزاد ورا التم جي أو كول واحدة من البارتانا زار لارسن وواحدة من الجددانا نستنيق لك الارتيست لسا جاستن بيبر لسم الدالوقت ما